0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في بداية زيارته الرعوية إلى السيزي في ختام لقاء الشباب الفرنسيسكاني، التقى قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الخميس السادس من آب أغسطس الشباب المشاركين في اللقاء، وذلك في ساحة بازيليك القديسة مريم سيدة الملائكة، وأجاب الأب الأقدس على ما وجهه إليه من أسئلة بعض الشباب. وكان السؤال الأول من فتاة كرواتية حول النصيحة التي يقدمها البابا للشباب الذين نموا في روحانية القديس فرانسيس كي يظلوا في عالم اليوم تلاميذ حقيقيين للمسيح. وفي إجابته قال قداسة البابا إن في السؤال هناك جزء من الجواب، أي حين قدمت الفتاة شهادة لأسلوب البساطة والأخوة والقرب الذي مكنها من النضج في الإيمان في انتماء إلى جماعة وانفتاح على الجميع في الوقت ذاته. وتبع أن الكون شهودا للمسيح سيظل أمرا جذابا وملزما لأنه يوسع الأذهان والقلوب إلى ما وراء حدود اصطناعية، أي إلى ما يتجاوز المخاوف الناتجة عن إعلام سيء وجدران الأحكام المسبقة. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بأن القديس فرانسيس قد أدرك أن اختيار الفقر يمكنه تقريب البعيدين، يشجع اللقاء ويدعو إلى تبادل العطايا، وقد عرف القديس أن الإنجيل لا ينفصل عن اختيارات يسوع المسيح الذي افتقر ليغنينا. وأضاف البابا لون الرابع عشر أن الإنجيل هو حياة يسوع ومساره وثقته في الآب التي لا تتزعزع، وإن اجتمعنا باسمه سيكون بيننا، وسيكون الفرح الذي يملأ القلب حرا وصادقا، وهذا الفرح يبشر أكثر من الكلمات ولا يمكن إخفاؤه. أجاب قداسة البابا بعد ذلك على سؤال لشاب إيطالي حول كيف يمكن للشباب أن يقولوا نعم كاملة وشجاعة لله الذي ورغم انغماسنا في عالم تسود فيه ثقافة المؤقت يتكلم إلينا دائما ويدعونا إلى اتباعه كاشفا لنا تدريجيا دعوتنا. وسأل الشاب البابا من جهة أخرى حول ما ساعده في مسيرة استجابته لدعوته، وقال البابا لون الرابع عشر إننا نميل اليوم إلى التحدث بشكل سلبي عما هو مؤقت، بينما كان هناك زمن تربي فيه الكنيسة على معنى ما هو مؤقت، متحدثة عن العالم الذي يمر والزمن الذي يتسارع وأمور الأرض التي تتغير وأن الله وحده هو من يظل. علينا بالتالي أن نتساءل عما تغير كي لا نكون من بين من يبكون على الماضي فلا يواجهون الحاضر ولا يتحملون المسؤولية من أجل المستقبل. وتبع البابا لون الرابع عشر مشيرا إلى أن العالم كله يشهد زوالا لاستقرار المجتمعات التقليدية التي كان يمكن لأجيال كاملة أن تشهد فيها تغيرات قليلة في حياتها، مجتمعات كان كل شيء فيها منظما ومعدا بشكل مسبق، وقد كانت شهادة الكنيسة تدعو إلى عدم التوقف في مصير مكتوب بل إلى تمييز قيمة كل فعل في علاقته بالأبدية. أما اليوم ومع قراءة متخبطة للحرية فإننا نوهم أنفسنا بأن الحياة لا تأخذ شكلا ثابتا أبدا، إلا أن مع هذا يكبر الخوف، وهكذا فإن شجاعة القيام باختيار النهائي هي على الأرجح الفعل الأكثر ثورية. ووصل البابا أن اختيار شيء دائم لا يحبسنا في قفص بل يفتحنا على دينامية أكبر، فالمحبة هي خروج، ضرب يجب السير عليه، طريق يسير الله عليه معنا، وهذا هو المعنى الحقيقي للدعوة. ووصل أن كلمة إلى الأبد هي نعمة يساعدنا الله على الإجابة عليها من خلال أمانتنا من أجل ملء الحياة، وشدد قداسة البابا بالتالي على أنه من الضروري ومنذ الصبا تعلم معرفة الذات واتخاذ القرارات، أي الإجابة على الرب الذي يدعونا، وذلك بدون التوقف عن هذا مع البلوغ. أما فيما يتعلق بالسؤال حول ما ساعد قداسته في مسيرة الاستجابة لدعوته، فقال البابا لون 14 إن الرب لم يتركه بمفرده أبدا، فقد رافقه دائما وهبا إياه أيضا أشخاصا للسير معا. وأضاف أنه في الدعوة الكهنوتية كعضو في الجماعة الأغسطينية وفي دعوته الإرسالية قد عثر على ما يمكن اعتباره نورا وجهه حتى الآن، وصولا إلى اليوم الذي كان عليه أن يقول فيه نعم أيضا لدعوة خاصة جدا أن يكون بابا. ثم أجاب الأب الأقدس على سؤال لشاب إيطالي آخر حول سبب ما يجد الشباب اليوم من صعوبة في رؤية الكنيسة كأم مستعدة دائما ورغم جراحها لاستقبالنا ومحبتنا، بينما كان القديس فرانسيس قد وعد بطاعة البابا رغم أنه قد عاش في فترة عانت فيها الكنيسة من تناقضات ومصاعب داخلية ولم يهاجم قديس أسيزي الكنيسة. وقال البابا لون 14 إن هذا السؤال آني يحملنا إلى جوهر خبرة القديس فرانسيس، وأن مواجهة هذا السؤال تعني تقاسم رغبة، رغبة الرب يسوع حول الكنيسة. ووصل قداسته أن يسوع يحذر من التعثر، أي من احتمال أن يكون تلاميذه حجر عثرة للآخرين وخاصة للصغار والفقراء، وقال إننا نرى رغبة يسوع في المجموعة التي تشكلت حوله في البداية وفي تجمع شعب من خلال تجاوز ما يفرق البشر عادة، فحول يسوع يصبح أخوة وأخوات رجال ونساء لم يكن لهم أن يلتقوا، قال البابا، وتابع أنه حين تتواصل معجزة الكنيسة هذه بفضل الله تظل أمرا مدهشا اليوم أيضا في مدننا الممتلئة بأسوار غير مرئية تفصل الناس بعضهم عن بعض. ثم ذكر البابا بالدعوة التي تلقاها القديس فرانسيس إلى إصلاح الكنيسة، وأضاف أن لكل واحد منا دورا في هذه الورشة المفتوحة دائما، وشدد على ضرورة القيام بدورنا، فحينها سنتكلم عن الكنيسة بالمحبة التي نتحدث بها عن الأم، لأننا سندرك انتماءنا إليها.
2: في أجواء روحية مفعمة بالحيوية والرجاء واحتفالا بعيد تجلي الرب، ترأس قداسة البابا لاون 14 القداس الإلهي في مدينة أسيزي التاريخية مختتما لقاء الشباب الفرنسيسكاني لعام 2026، وأمام آلاف الشباب القادمين من مختلف قارات العالم ألقى الأب الأقدس عظة جامعة استلهم فيها الروحانية الفرنسيسكانية العريقة، داعيا الشباب إلى الاستجابة لنداء العصر وعدم الوقوف موقف المتفرج السلبي أمام أزمات العالم وحدوده، بل التحول إلى أنبياء للتناغم وصانعي سلام يلتزمون ببناء حضارة المحبة. استهل الحبر الأعظم عظته بالتأمل في سر تجلي الرب على الجبل، موضحا أنه سر نور جاء ليساعد المؤمنين على تعميق لقائهم بالله، وهو لقاء مفعم بالفرح ومحتشد في الوقت عينه بالتساؤلات المشروعة حول الحاضر والمستقبل. وأشار البابا إلى التناقض الجلي في النص الإنجيلي بين النور والظلمة وبين الصمت والكلمات وبين الذهول وسوء الفهم الذي اعترى التلاميذ. وقال البابا إن التواجد في مدينة أسيزي التي يقصدها الحجاج منذ 8 قرون يحمل نداء خفيا يهمس في وجدان كل إنسان بأن الحياة يمكنها أن تتخذ شكلا جديدا وأن تطلق العنان للنور لكي يصلح العالم. ففي هذه الأرض بدأت تجليات القديس فرانسيس والقديسة كلارا، ثم تجليات آلاف الشباب عبر التاريخ من الذين قبلوا الإنجيل بلا تنازلات، فتجددت حياة المسيح في داخلهم. وأكد قداسته أن صعود الجبل مع يسوع ليس مجرد رحلة تاريخية، بل هو حضور حقيقي للمعلم يمنح التاريخ اتجاها ومعنى. ودعا الشباب إلى عدم الاكتفاء بكونهم مشاهدين من الخارج أو محاولة إيقاف الزمن كما أراد بطرس حين عرض نصب الخيم، بل الدخول في ثنايا الحوار الإنجيلي لتفسير واقعنا المعاصر واتخاذ القرارات الجريئة باتباع درب المسيح. وفي سياق تعليقه على تجلي يسوع من خلال حواره مع الآب ومع موسى وإيليا ومع التلاميذ، شدد البابا لاون 14 على أن الكنيسة توجد أساساً لتدخل المؤمنين في ديناميكية الإصغاء واتخاذ القرار، وأوضح أن الإيمان يتيح تمييز صوت الله الذي لا يتطابق بالضرورة مع آرائنا الشخصية الضيقة، بل يدعونا إلى طاعة الروح القدس التي تجعل كل من يتبع المسيح شجاعا ومبدعا. وأضاف الأب الأقدس أن الروحانية الفرنسيسكانية هي من أكثر الروحانيات اهتماما بإصلاح العلاقات الأساسية مع الله ومع جميع الخلائق، فالإنسان يتشوه عندما ينفصل عن الخالق وعن إخوته، بينما يتجلى وتشرق إنسانيته عبر الروابط التي تغذي الحياة وتدعو للسلام، مشيرا إلى أن هذا التناغم أضحى اليوم ضرورة ملحة يجب الحفاظ عليها والعناية بها أكثر من أي وقت مضى. واستحضر البابا ما طرحه في مستهل رسالته العامة الأولى حول إرث الأجيال، إذ يتلقى كل جيل مهمة أساسية تتمثل في إعطاء شكل لعصره وجعل التاريخ فسحة تصان فيها كرامة كل إنسان وتعزز فيها العدالة. وحذر من خطر بناء عالم غير إنساني وأكثر ظلماً حيثما تفقد البشرية وجهها الحقيقي. وأوضح قداسته أن القديس فرانسيس والقديسة كلارا ما يزالان يجذبان القلوب بعد 800 عام بسبب إنسانيتهما الثورية التي رفضت المسارات المحددة مسبقاً من أجل اتباع مسيرة يسوع بحرية كاملة. وتوجه البابا مباشرة إلى الشباب الحاضرين قائلاً: أيها الشباب الأعزاء، إن أوروبا والعالم بأسره يبحثان اليوم عن قديسين جدد فيكم، فاجرؤوا على الإيمان بكلمة الإنجيل وكونوا أشخاصاً يتمتعون بحرية يسوع المسيح وعانقوا الأخ الفقر. كما بيّن أن شعار اللقاء انطلقوا جو ليس مجرد كلمة تشجيعية، بل هو إرسال ورسالة للانطلاق نحو دروب لا نملك خرائطها المسبقة، دروب تفتح بالإصغاء للقلب واتباع القائم من الموت نحو الأطراف والمهمشين، حيث يحرم الكثيرون من كرامتهم وأحلامهم بسبب الظلم والاستبداد. وحذر الحبر الأعظم مستشدا بتعليم البابا فرانسيس من الشكوك والتجربة المقلقة التي تدعو المسيحيين إلى البقاء على مسافة آمنة من جراحات العالم وبؤسه، وأكد أن يسوع ينتظر من جيل الشباب أن يلمسوا الجسد المتألم للآخرين ويتخلوا عن الملاجئ الشخصية أو الجماعية التي تعزلهم عن مآسي العصر. وأشار البابا لاون 14 إلى أن التخلي عن ثقافة القوة وهدم الجدران الفاصلة ليس خيانة للتقاليد أو العائلة، بل هو تحرير لها من الخوف والجهل والعنف الذي يسعى لفرض أنظمة ضيقة على واقع يتجاوزنا من كل جانب. وأضاف أن الثقة بالله تعني الاقتداء بالقديس فرانسيس والقديسة كلارا للتعامل مع العالم لا كأرض يجب الدفاع عنها أو فرض السيطرة عليها، بل كعالم من الإخوة والأخوات الذين يتوجب خدمتهم ومعانقتهم. ودعا البابا لاون 14 الشباب إلى توحيد أفضل طاقاتهم، دراستهم، كفاءتهم، أعمالهم وصلواتهم في سبيل خدمة حضارة المحبة وتحويل واقع الموت إلى فسحات للسلام. وتوقف عند الصلاة المنسوبة للقديس فرانسيس: اجعلني يا رب أداة لسلامك، فأضع الحب حيث البغض والمغفرة حيث الإساءة والإيمان حيث الشك والنور حيث الظلام. وأكد أن هذا النص يوضح للشباب إلى أين ينطلقون، كما يوضح كيف ينطلقون، بتفضيل التعزية والفهم والمحبة والمجانية على الأنانية، لأن الإنسان يجد نفسه حقا عندما يبذل ذاته في سبيل الآخرين. وختم البابا لاون 14 عظته بحث آلاف الشباب على جعل هذه الأيام التي قضوها في أسيزي محفورة في ذاكرتهم، وأن تكون عودتهم إلى ديارهم ومختلف الدول الأوروبية والعالمية بمثابة نزول بطرس ويعقوب ويوحنا من جبل التجلي، عودة مطبوعة بالتأمل العميق والانفتاح على المستقبل والالتزام الراسخ مع يسوع المسيح الذي يثق بالشباب ويعتمد على طاقاتهم ويبقى معهم على الدوام.
0: أبرك قداسة البابا لاون 14 إلى المطران فرانسيسكو شيمويو المدبر الرسولي لأبرشية شيشي في موزمبيق، معسيا بوفاة الكاردينال تشوليو دوارتي لانغا أسقف أبرشية شيشي الفخري في 3 أغسطس عن عمر 98 عاما. وقدم الأب الأقدس تعازيه إلى الأساقفة وأقارب الكاردينال الراحل والأبرشية التي خدمها بتفان، كما جاء في نص البرقية، وأشار إلى أنه خدم ببساطة وغيرة ومثابرة القطيع الموكل إليه من دون أن تثنيه الصعوبات. هذا وبوفاة الكاردينال جوليو دوارتي لانغا أصبح مجمع الكرادلة مؤلفاً من 240 كاردينالاً، من بينهم 116 كاردينالاً ناخباً. الكاردينال جوليو دوارتي لانغا من مواليد 27 من تشرين الأول أكتوبر 1927 في مانغونزي، نال السيامة الكهنوتية في 9 من حزيران يونيو عام 1957، والأسقفية في 24 من تشرين الأول أكتوبر عام 1976. عينه البابا فرانسيس كاردينالاً في كونسيستوار 14 من شهر شباط فبراير عام 2015.
3: أكد بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا أن المسيحيين في الأراضي المقدسة باتوا يشعرون اليوم بإرهاق شديد نتيجة تكرار الوعود والمفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن السكان يتطلعون قبل كل شيء إلى سلام حقيقي ينهي دوامة العنف وعدم اليقين. جاءت تصريحات نيافته خلال وجوده في مدينة أسيز الإيطالية، حيث شارك في افتتاح مشروع البيت العالمي للصداقة والرجاء والتزامن مع زيارة البابا إلى هذه المدينة. وفي حديث لوسائل التواصل الفاتيكانية تناول البطريرك بيتسابالا الأوضاع الراهنة في الأراضي المقدسة، معربا عن قلقه نتيجة استمرار حالة وصفها بأنها ليست حربا وليست سلاما، وأوضح أن مدينة القدس وإلى جانب قطاع غزة والضفة الغربية تعيش أجواء من التوتر المستمر، ورغم غياب العمليات العسكرية الواسعة أو القصف المكثف في هذه المرحلة فإن العنف أصبح السمة الغالبة التي تحكم العلاقات في مختلف أنحاء المنطقة، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في معرض حديثه عن انعكاسات هذا الواقع على الجماعة المسيحية المحلية، قال بيتسابالا إن المسيحيين شأنهم شأن بقية السكان يعيشون حالة من التعب والإحباط بسبب التناقض المستمر بين التصريحات السياسية والوقائع على الأرض، وأضاف أن الأخبار المتكررة عن قرب التوصل إلى اتفاقات سرعان ما تتبدد ما أدى إلى تراجع الثقة لدى الأشخاص، حتى إنهم باتوا يشككون في أي نبأ إيجابي قد يكون صحيحا بالفعل، لأنهم لم يعودوا معتادين على رؤية تطورات تبعث على الأمل. ووصف هذه الحالة بأنها ثقيلة ومؤلمة على المجتمع بأسره. ورغم ذلك شدد البطريرك بيتسابالا على أن الأمل لا يزال قائما، مؤكدا أنه يلتقي باستمرار أشخاصا من مختلف الأعمار والخلفيات، من شباب وأكاديميين وشخصيات مجتمعية يواصلون العمل الدؤوب من أجل الحوار والدفاع عن قيم التعايش، وأوضح أن هؤلاء يملكون الكثير ليخسروه على المستوى الشخصي والاجتماعي، ومع ذلك يواصلون الانخراط في مبادرات تهدف إلى بناء الجسور بين الناس، معتبرا أن وجود مثل هذه الشخصيات يمثل مناعة تحمي المجتمع من الانزلاق الكامل إلى دوامة العنف. هذا وتطرق بيتسابالا إلى أوضاع رعية العائلة المقدسة في غزة التي تعرضت في وقت سابق لقصف إسرائيلي وأصبحت ملجأ لمئات المدنيين العزل، بينهم مسنون وأشخاص من ذوي الإعاقات. وقال غبطته إن الكنيسة تأوي حاليا 541 شخصا يعرفهم القائمون عليها فردا فردا، وأن الجهود تتركز على مساعدتهم في استعادة مظاهر الحياة الطبيعية ولو بشكل تدريجي. وأشار بيتسابالا إلى أن العمل جار لإعادة فتح المدرسة، كما تم إنشاء مركز طبي يقدم الخدمات الأساسية، فيما يواصل الكهنة والراهبات نشاطهم اليومي ولا سيما من خلال البرامج المخصصة للأطفال، التي تستقبل الأطفال المسيحيين وغير المسيحيين على حد سواء، بهدف توفير مساحة آمنة وهادئة لهم وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع. وبشأن أكثر ما يثير قلقه في المرحلة الحالية، قال البطريرك بيتسابيلا إن الخطر الأكبر يتمثل في استمرار الوضع الراهن، حيث لا توجد حرب شاملة لكن لا يوجد سلام أيضا. وأوضح أن الحديث المتكرر عن حلول من دون اتخاذ خطوات عملية لتحقيقها يرسخ مشاعر الإحباط والسخرية وفقدان الثقة داخل المجتمع، معتبرا أن هذا التآكل في الأمل هو التهديد الأخطر الذي يواجه السكان اليوم. في معرض حديثه عن الشباب بالتزامن مع لقاء البابا مع الشباب في أسيزي، أكد بيتسابيلا أن كبار السن يمثلون ذاكرة الشعوب، أما الشباب فهم مستقبلها وأملها، ودعا إلى الاستثمار في الأجيال الجديدة والاستفادة من أخطاء الماضي حتى يتمكن الشباب من بناء مستقبل مختلف وأكثر سلاما مما ورثوه. كما أشار البطريرك بيتسابيلا إلى أن الحبر الأعظم يتابع عن كثب ما يجري في الأرض المقدسة، وهو على اطلاع دائم بتطورات الأوضاع هناك، الأمر الذي يمنح الكنيسة المحلية شعورا بالدعم والقرب. وأضاف أن زيارة مرتقبة للبابا إلى الأراضي المقدسة ستتحقق في الوقت المناسب، لكنها تحتاج إلى ظروف أكثر هدوءا واستقرارا. في ختام حديثه توقف البطريرك بيتسابيلا عند الذكرى 40 للقاء الصلاة من أجل السلام الذي دعا إليه البابا القديس يوحنا بولس الثاني في أسيزي عام 86، وجمع للمرة الأولى ممثلين عن مختلف الديانات. وأكد أن الاحتفال بهذه المناسبة ينبغي ألا يقتصر على استذكار الماضي، بل يجب أن يشكل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الحوار بين الأديان، مستفيدا من الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية.
0: عقد المطارنة الموارنة يوم أمس الأربعاء الخامس من آب أغسطس اجتماعهم الشهري في المقر البطريرك الصيفي في الديمان برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: يعرب أعضاء المجلس عن سعادتهم الكبرى مع أبنائهم وبناتهم بإعلان البطريرك إلياس لحويك طوباوياً ورفعه فوق مذابح كنائسنا، ويرون في هذا الحدث تكريماً لمسيرة رجل ترك بصمة وطنية وتربوية وروحية عميقة، وشكل أمامنا مثالاً في محبة الله والوطن والتضحية من أجل أرضه وسائر أبنائه. في الذكرى السنوية 6 لجريمة التفجير في مرفأ بيروت يجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم، ويطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله وإنزال العقوبات بمرتكبيها وبمسببيها ومن يقف وراءهم. وأضاف البيان: يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعادة إعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة، بعيدا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية. يشجب أعضاء المجلس بشدة مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية من خلال جرف المنازل والمؤسسات وتدمير البنى التحتية وتبديل معالم المواصلات والسكن وحرق الأحراش والأشجار المثمرة أو اقتلاعها والاستيلاء عليها، ويأملون بأن يكون لوضع حد لذلك أولوية في المحادثات الثلاثية. يشكر أعضاء المجلس جميع الذين سعوا بجد وإصرار من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم، ولترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على انتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده. وجاء في ختام البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة لموارنة يوم أمس الأربعاء الخامس من آب أغسطس في المقر البطريرك الصيفي في الديمان برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يصلي أعضاء المجلس مع اللبنانيين في ليلة عيد تجلي الرب ويبتهلون إليه بشفاعة السيدة العذراء في عيد انتقالها المقبل. أنا تحنو على الوطن الصغير وأهله سائلة الرب الإله رحمته وحبا غامرا للخلاص من المحنة المتماتية. هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أعلن الكرسي الرسولي ظهر اليوم الجمعة عن البرنامج الرسمي للزيارة الرسولية المرتقبة التي سيقوم بها قداسة البابا ليون 14 إلى فرنسا، والتي ستتضمن أيضاً زيارة مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو في باريس، وذلك من 25 وحتى 28 من أيلول سبتمبر لعام 2026. تأتي هذه الجولة البابوية الحافلة لتشمل محطات رئيسية بدءا من العاصمة باريس، مرورا بمزار سيدة لورد المريمي الشهير، وصولا إلى مدينة ميتس ذات الرمزية الأوروبية والتاريخية. تستهل الزيارة صباح الجمعة 25 من أيلول سبتمبر بمغادرة الحبر الأعظم مطار روما فيوميتشينو، ليصل إلى مطار باريس أورلي، حيث ستقام مراسم الاستقبال الرسمية. ويتوجه الأب الأقدس بعد ذلك إلى قصر الإليزي لزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية واللقاء بالسلطات الرسمية وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وفي بعد الظهر يزور البابا مقر منظمة اليونسكو ليلقي كلمة أمام أعضائها، ليترأس بعدها صلاة العصر مع الأساقفة والكهنة والكرادلة والمكرسين في كاتدرائية نوتردام دو باري، وتختتم فعاليات اليوم الأول بأمسية صلاة يرأسها قداسته مع الشبيبة في ملعب ستاد دو فرانس في مدينة سان دوني. أما في اليوم الثاني فيستهل الأب الأقدس صباح السبت 26 من أيلول سبتمبر بزيارة لبيت بخيتا المخصص للمرافقة والإدماج الاجتماعي، ليلتقي بعدها بأعضاء الجمعية السينودوسية الإقليمية والموعوظين في المعهد الكاثوليكي بباريس. وفي منتصف النهار سيترأس قداسته القداس الإلهي الاحتفالي وسط جموع المؤمنين في ساحة الكونكورد. وعقب القداس سيغادر البابا العاصمة باريس جواً متوجهاً إلى لورد، حيث سيصل مساءً إلى مزار سيدة لورد ليرأس الصلاة أمام مغارة الزهورات. أما يوم الأحد 27 من أيلول سبتمبر فسيخصص بالكامل للفعاليات الروحية والرعوية في لورد، حيث سيبدأ البابا يومه بلقاء أساقفة فرنسا في مدرج القديسة برنادات، قبل أن يترأس القداس الإلهي في سهول المزار المريمي ويتلو صلاة التبشير الملائكي. وفي فترة بعد الظهر سيلتقي قداسته بالعاملين في مركز استقبال سيدة لورد والمستفيدين منه، كما سيعقد لقاء خاصا مع الراهبات التأمليات في دار الكرمل. ويتوج اليوم الثالث بترأس قداسة البابا ليون 14 صلاة مسبحة الوردية المقدسة ومسيرة المشاعل الليلية التقليدية في المزار. يوم الاثنين 28 من أيلول سبتمبر سيختتم البابا جولته الرسولية في مدينة ميتس، حيث سيتوجه إليها جوا ليرأس لقاء بين الأديان في مركز روبرت شومان للمؤتمرات، يليه لقاء آخر تحت عنوان عند جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة. وفي بعد الظهر سيترأس الحبر الأعظم القداس الإلهي في كاتدرائية القديس استيفانوس، لينتقل بعدها إلى مطار ميتس نانسي لورين، حيث ستقام مراسم الوداع الرسمية قبيل مغادرته متوجها إلى روما. هذا وقد أعلن اليوم أيضا رسميا عن الشعار الرسمي والشعار المكتوب المعتمدين للزيارة الرسولية المرتقبة التي سيقوم بها قداسة البابا ليون 14 إلى فرنسا، والتي تعكس عمق أبعاد هذه الزيارة الروحية والرعوية ومقاصدها. يتكون الشعار المعتمد للزيارة من نافذة زجاجية ملونة ذات شكل دائري مستوحاة من الورديات الزجاجية الشهيرة التي تزين الكاتدرائيات الخوطية، والتي ترمز إلى جمال الشركة والوحدة في أحضان الكنيسة. وفي قلب هذا التصميم الدائري يرتفع القوس المدبب مع الصليب ليعبرا عن الأبعاد الرسولية والليتورجية للزيارة، كما تحلق الحمامة في منتصف التركيبة الفنية إشارة إلى الروح القدس، وهي تحمل في منقارها غصن زيتون كرمز عالمي للسلام الموجه للبشرية جمعاء. وتتداخل في الشعار درجات اللون الأزرق والأبيض والأحمر مع ألوان الأصفر والبرتقالي التي تمثل النور، واللون الأخضر الذي يرمز إلى الرجاء، حيث تمتزج ألوان العلم الفرنسي مع الألوان الفاتيكانية، بما يبرز في الوقت نفسه الأبعاد الروحية والوطنية لهذه الزيارة البابوية. أما الشعار المكتوب المختار لهذه الزيارة فهو لكي تكون الحياة للعالم، والمستوحى من إنجيل القديس يوحنا الفصل السادس، وهو دعوة مفتوحة للتعرف على أسمى عطية جاءنا بها المسيح المخلص. كما يعد الشعار نداء حيا للرجاء والشركة الكنسية، بما يشجع على تجاوز الانقسامات وتقاسم السلام والمصالحة والأخوة كعلامات على الحياة الجديدة في العالم. وتتجلى من خلال هذه الكلمات الروح التي تستقبل بها الكنيسة في فرنسا زيارة الأب الأقدس، روح ملؤها الفرح والانفتاح والرغبة الصادقة في الشهادة أمام الجميع للحياة التي تنبع من الله. في إطار زيارته الرسمية إلى المكسيك التي امتدت حتى السادس من آب أغسطس، ترأس أمين أسر دولة حضيرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين القداس الإلهي في مزار سيدة غواتالوب الشهير، وأكد في عظته على ثلاث ركائز أساسية للحياة المسيحية: الحضور والشهادة والصلاة. وتأتي هذه المحطة الروحية في قلب زيارة شملت لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الدولة، في مقدمتهم رئيسة الجمهورية كلاوديا شينباوم ووزيرة الداخلية روزا إيسيلا رودريغيز ونائب وزير الخارجية روبرتو فيلاسكو ألفاريز، إلى جانب رئيس مجلس أساقفة المكسيك المطران رامون كاسترو كاسترو. ونقل الكاردينال في عظته بركة البابا الخاصة إلى الشعب المكسيكي والحجاج الملتفين حول مذبح العذراء. وفي تزامن لترجي يعيد إلى الأذهان معجزتي الثلج في بازيليك القديسة مريم الكبرى بروما والبرود في غوادالوبي، سلط الكاردينال بارولين الضوء على القرب المريمي الدائم من أبناء البشر لإرشادهم نحو المسيح. كما قارن أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان إيمان المرأة الكنعانية في الإنجيل بثبات ومثابرة الأمهات المكسيكيات اللواتي يواصلن البحث عن أبنائهن المفقودين وسط ظروف مأساوية، داعيا الجميع إلى إسنادهن بالصلاة والرجاء لتكافأ عزيمتهن. وفي ظل عالم تطغى عليه أهوال الحروب والجوع والعنف، شدد الكاردينال بارولين على ضرورة إعلان البشرى السارة والتضامن الفعلي مع الضعفاء، موصيا بالقول: علينا أن نكون حاضرين دائما من أجل المحتاجين والمهمشين والمهاجرين والأجانب لبناء وحدة تتجاوز الفوارق وتجسد المصالحة بين الثقافات والشعوب. وأشار الكاردينال بارولين إلى أن الله يختار البسطاء لتوصيل رسالته، تماما كما حدث مع القديس خوان دييغو، مما يؤكد أنه مهما كنا صغارا يمكننا بفضل النعمة الإلهية أن نصنع العجائب. وأعرب أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان عن تأثره العميق بالشهادة الحية التي يقدمها المؤمنون الذين يتبعون المسيح وسط المعاناة، سواء في مخيمات اللاجئين أو المستشفيات الميدانية أو مناطق الصراع والأزمات الصحية، مؤكدا أن هذا الثبات يشكل إلهاما للجميع في حياتهم اليومية. وختم أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين عظته بالدعوة إلى بناء السلام بدءا من القلوب، مشددا على أن الصلاة ليست خيارا ثانويا بل هي جوهر الإيمان ونبضه. ومن هذا البيت المقدس الصغير في المكسيك رفع الكاردينال بارولين الصلاة بشفاعة مريم العذراء سيدة غوادالوبي لكي ينعم العالم بعطية السلام الدائم والمصالحة الأخوية بين الشعوب.
2: في ختام اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول الذي عقد في سيول عاصمة كوريا الجنوبية يومي الرابع والخامس من آب أغسطس الجاري، صدر بيان تم التأكيد فيه على الرغبة المشتركة في النمو في الصداقة والتعاون من أجل مجتمع يمكن فيه لكل شخص ولكل جماعة العيش في رجاء وتناغم. وتحدث البيان عن أهمية تعاون مستمر بين المسيحيين والكونفوشيين من خلال البحث والتربية والحوار ومبادرات ملموسة لمواجهة تحديات عالم اليوم العاجلة، مثل التفكك الاجتماعي، الوحدة، الهجرة القسرية، اللامساواة، تردي البيئة، الحروب والتفرقة، وأيضا التطور السريع للذكاء الاصطناعي. تحديات، وحسب ما وصل البيان المشترك، لا يمكن مواجهتها من خلال التكنولوجيا والاقتصاد فقط، بل هي تتطلب حكمة أخلاقية وعمقا روحيا وحس جماعة والتزاما متجددا من أجل كرامة كل شخص بشري ولصالح الخير العام. هذا وتجر الإشارة إلى أن الموضوع الذي اختير محور هذا اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول كان السماء الجديدة، الأرض الجديدة، والداتونغ أي التناغم الكبير، حوار مسيحي كونفوشي من أجل بناء مجتمع مثالي. وقد عقد هذا اللقاء بمبادرة من الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان، وذلك بالتعاون مع مجلس أساقفة كوريا والجامعة الكونفوشية في كوريا وجامعة سوغانغ الكاثوليكية. ومن بين النقاط الأساسية في البيان الختامي المشترك لهذا اللقاء عبارة لكونفوشيوس يقول فيها: أليس فرحا أن يكون لدينا أصدقاء كثيرين يأتون من مناطق بعيدة؟ وأيضا الدعوة المسيحية التي نجدها في رسالة القديس بولس إلى أهل روما: تقبلوا إذن بعضكم بعضا كما تقبلكم المسيح لمجد الله. وقد وقع على هذا البيان عدد من الدارسين والقادة الدينيين والتربويين من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية الذين اجتمعوا في هذا اللقاء وحسب ما جاء في البيان بروح صداقة وضيافة واحترام متبادل، وقد اكتشفوا عبر الحوار والتأمل المشترك والصلاة وزيارة أماكن ذات أهمية ثقافية ودينية أن اللقاء الحقيقي لا يلغي الاختلافات بل يعمق الفهم ويقوي الثقة ويثرينا جميعا. ويؤكد البيان إدراك الكونفوشيين والمسيحيين لدعوة مشتركة من أجل بناء مجتمع عدالة واحترام وشفقة وسلام وتناغم. وذكر الموقعون على البيان أن حوارهم خلال اللقاء ورغم تجذرهم في تقاليد مختلفة قد أبرز تطلعا مشتركا إلى تجاوز الانقسامات وتعزيز شركة يمكن فيها للجميع العيش معا بكرامة معتنين أحدهم بالآخر. وأمام الأسس الدينية والفلسفية المختلفة الكثيرة هناك قناعات متقاسمة أكثر، وفي طليعتها أن الازدهار البشري يبدأ بتكوين أشخاص يتميزون بالفضيلة والشفقة والمسؤولية. وتحدث البيان هنا عن التحول الشخصي والحياة الأخلاقية والعناية بالآخرين باعتبارها الأسس لعائلات وجماعات ومجتمعات صالحة. وتبع البيان المشترك أن مجتمعا عادلا وسلميا يتوقف على قيادة مترسخة في الاستقامة والتواضع، الخدمة والاهتمام بالخير العام. ووصل الموقعون على البيان أن المؤسسات الجيدة لها أهميتها، إلا أن بإمكانها أن تخدم المجتمع عن حق فقط حين توجهها حكمة أخلاقية ومسؤولية عامة. هذا ومن بين ما ركز عليه البيان الختامي المشترك لأول لقاء مسيحي كونفوشي ضرورة العناية بمن هم أكثر هشاشة، أجيال المستقبل والبيت المشترك. وجاء في البيان في هذا السياق: إننا مدعوون إلى تعزيز أساليب حياة تشجع التضامن واحترام الخليقة والتنمية المتكاملة. وأضاف الموقعون أن الرجاء في عالم أفضل يحثنا على العمل معا من أجل تجاوز اختبارات الحاضر ونواقصه. وأكد البيان أن التقليدين المسيحي والكونفوشي يشجعان المثابرة والشجاعة الأخلاقية والثقة في إمكانية بناء مستقبل أكثر إنسانية وتناغما. وأضاف البيان أن في زمن الذكاء الاصطناعي هذا يجب التأكيد على الالتزام كي يساهم كل تطور تكنولوجي بشكل فعال في تعزيز الكرامة البشرية والقيم الأخلاقية. وتجر الإشارة إلى تضمن الجزء الأخير من البيان الختامي عددا من التوصيات والمقترحات، ومن بينها إشراك الشباب والتأمل معا في التبعات الأخلاقية للتقنيات الناشئة، تعزيز مجتمع مترسخ في الشفقة والعدالة والتناغم والمسؤولية المتقاسمة، والعمل المشترك من أجل تعزيز خير البشرية وجماعة الحياة بكاملها. ووصل البيان ناقلا رجاء جميع من شاركوا في هذا اللقاء أن يتم انطلاقا من هذا اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول السير قدما في نمو الصداقة والفهم المتبادل والتعاون. وأكد البيان الالتزام معا بمواصلة بناء عالم يمكن فيه لكل شخص ولكل جماعة العيش في كرامة وسلام ورجاء وتناغم. هذا وكان عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد قد افتتح هذا اللقاء بمداخلة أشار فيها إلى ما وصفه بواحد من أكبر التحديات أمام أي دين أو أي تقليد فلسفي، وهو كيفية الحفاظ على الأمانة للأصول خلال الإجابة بشكل إبداعي على الظروف الجديدة. وأضاف أن حيوية التقاليد لا تتوقف فقط على الحفاظ على الحكمة المتوارثة، بل وعلى إعادة قراءتها لإنارة الواقع المعاصر.
3: بعد 81 عاماً على القصف النووي الذي تعرضت له مدينتا هيروشيما وناغازاكي، تعود اليابان لإحياء ذكرى واحدة من أكثر المحطات ألماً في تاريخ البشرية من خلال مبادرة تحمل رسالة إنسانية عميقة، وهي 10 أيام من الصلاة على نية السلام، والتي تمتد سنويا من 16 من آب أغسطس، أي من ذكرى قصف هيروشيما وإلى يوم استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية. أطلقت هذه المبادرة لأول مرة في العام 81، وتدعو جميع المسيحيين في اليابان إلى الاتحاد في الصلاة وأحياء ذكرى ضحايا هذا القصف النووي. لكن الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن المناسبة ليست مجرد استذكار للماضي، بل هي فرصة للتأمل في حاضر العالم ومستقبله في ظل تصاعد الحروب والنزاعات في مناطق مختلفة. في رسالة أصدرها للمناسبة، شدد الكاردينال إيدزاو تارسيس يوكيكوشي رئيس مجلس أساقفة اليابان، شدد على أن شعار لن يتكرر ذلك أبداً يجب ألا يبقى مجرد ذكرى تاريخية، بل ينبغي أن يتحول إلى التزام عملي من أجل حماية الإنسان وصون كرامته. وأشار نيافته إلى أن العالم يشهد اليوم تزايدا في أعمال العنف والصراعات المسلحة، وأن كل إنسان يفقد حياته أو يتعرض للإصابة بسبب الحرب هو شخص خلق على صورة الله ويستحق الحياة والكرامة. كما أعرب عن قلقه من تبرير العنف باعتباره أمرا لا مفر منه في وقت يتم فيه تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأكد الكاردينال الياباني أن البشرية مطالبة بالتعلم من الدروس القاسية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، وأن مسؤولية بناء السلام تقع على عاتق الجميع من خلال ترسيخ ثقافة تحترم الإنسان وتنبذ العنف. هذا وتطرقت الرسالة أيضا إلى الواقع الياباني الحالي، حيث أبدى الكاردينال كيكوشي مخاوفه من التحولات التي تشهدها السياسات الدفاعية في البلاد، خصوصا وأن اليابان شهدت خلال السنوات الأخيرة تعديلات تتعلق بممارسة حق الدفاع الجماعي إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري ونشر صواريخ بعيدة المدى والسماح بتصدير بعض الأسلحة القتالية ضمن شروط محددة. هذا ويرى رئيس مجلس أساقفة اليابان أن هذه التطورات تستدعي نقاشا وطنيا واسعا حفاظا على المبادئ السلمية التي قامت عليها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كرسها الدستور من خلال رفض الحرب واعتماد ما يعرف بسياسة الدفاع الحصري. وأضاف نيافته أن الروح السلمية التي تبناها الدستور الياباني كانت نتيجة مباشرة للدمار الذي خلفته الحرب، محذرا من أن التراجع التدريجي عن هذه المبادئ والتوسع في القدرات العسكرية دون توافق مجتمعي واسع قد لا يقود إلى سلام حقيقي ومستدام. في ختام رسالته دعا الكاردينال كيكوتشي إلى التمسك بقيمة الحياة البشرية، مؤكدا أن كل حياة هي عطية ثمينة من الله، وأن احترام كرامة الإنسان يمثل الأساس الحقيقي لبناء السلام. كما شدد على أن السلام لا يتحقق بالشعارات وحدها، بل يحتاج إلى تعاون الجميع وإلى التضامن والصلاة والعمل المشترك مع ضرورة نقل ذاكرة المآسي التي شهدها العالم إلى الأجيال الجديدة حتى تبقى دروس التاريخ حاضرة ولا تتكرر الكوارث التي عانت منها البشرية. ودعا نيافته أيضا إلى اختيار كلمات المحبة بدلا من كلمات القوة، والعمل على بناء ما وصفه بحضارة المحبة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاطف والتعاون بين الشعوب. يأتي صدور رسالة الكاردينال كيكوتشي في وقت لا تزال فيه مناطق عديدة حول العالم تعاني من ويلات الحروب، مما يمنح ذكرى هيروشيما وناغازاكي بعدا عالميا يتجاوز حدود اليابان، ويجعلها مناسبة لتجديد الدعوة إلى نبذ العنف واحترام القانون الدولي والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والعدالة. وبعد أكثر من 8 عقود على القصف النووي يبقى صوت الضحايا ورسالة لن تتكرر الحرب يبقى نداء مفتوحا أمام العالم بأسره لتغليب الحوار على السلاح والإنسانية على الصراع وبناء مستقبل يحفظ كرامة الإنسان ويصون حقه في الحياة والسلام. مما لا شك فيه أن نداء الكاردينال كيكوتشي يندرج في سياق النداءات والمواقف العديدة التي عبر عنها الباباوات السابقون، لا سيما البابا فرانسيس الذي زار هيروشيما في 22 نوفمبر 2019، ودعا في تلك المناسبة إلى القضاء التام على الأسلحة النووية، مؤكدا أن استخدام وحتى حيازة الأسلحة النووية لأغراض الحرب أمر غير أخلاقي، وأن الأمن الحقيقي لا يتحقق عبر سباق التسلح بل بالحوار والثقة المتبادلة والتعاون بين الشعوب.
0: في ضوء الاستعداد للجمعية الكنسية المرتقبة في 21 أكتوبر 2028، عقد من 3 حتى 5 أب أغسطس 2026 في أديس أبيبا لقاء بعنوان مسيرة نحو الجمعية الكنسية 2028، نظمه منتدى مجالس الساقفة أفريقيا ومدغشقر. وكما جاء في بيان نشره منتدى مجالس الساقفة أفريقيا ومدغشقر، شكل اللقاء ومن خلال الارتكاز إلى المسيرة السينودوسية بين عامي 2021 و2024 مناسبة لتسليط الضوء على الخبرة السينودوسية وتمييز الأولويات وتعزيز الإسهام في المسيرة نحو كنيسة أكثر سينودوسية وإرسالية. كما وشكل اللقاء فرصة للصلاة والإصغاء لتقييم الثمار المرئية للمسيرة السينودوسية، وقد تمحورت الأعمال حول عدد من النقاط من بينها المسيرة السينودوسية في أفريقيا. وخلال هذا اللقاء التحضيري الذي نظمه منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر، وذلك في ضوء الاستعداد للجمعية الكنسية المرتقبة في الفاتيكان في 21 أكتوبر 2028، تم تسليط الضوء على الوثيقة الختامية للسينودوس حول السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة، والتي صدرت في 21 أكتوبر 2024. واحد في المسيح متحدون في الرسالة هو عنوان رسالة قداسة البابا لون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي المرتقب الاحتفال به 18 من شهر 21 أكتوبر 2026، وهو أيضا موضوع تنشئة إرسالية عبر الإنترنت بلغات عديدة تقوم بتنظيمها الأمانة الدولية للاتحاد الرسولي البابوي خلال هذا العام، وذلك بالتعاون مع الإدارات الوطنية للأعمال الرسولية البابوية، حيث يتم تسليط الضوء على رسالة الأب الأقدس احتفالاً باليوم الإرسالي العالمي 100. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، ستبدأ يوم السبت 8 أغسطس سلسلة لقاءات عبر الإنترنت باللغة الفيتنامية حول رسالة قداسة البابا لاوون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026. في 25 من شهر كانون الثاني يناير الفائت، نشرت رسالة قداسة البابا لاوون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026. وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل قداسة البابا لاوون 14 رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11 وتحديدا في العام 1926. وحث قداسة البابا لاوون 14 في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس. هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أعلن الكرسي الرسولي ظهر اليوم الجمعة عن البرنامج الرسمي للزيارة الرسولية المرتقبة التي سيقوم بها قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا، والتي ستتضمن أيضا زيارة مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو في باريس، وذلك من 25 وحتى 28 من أيلول سبتمبر لعام 2026. تأتي هذه الجولة البابوية الحافلة لتشمل محطات رئيسية بدءا من العاصمة باريس، مرورا بمزار سيدة لورد المريمي الشهير، وصولا إلى مدينة ميتس ذات الرمزية الأوروبية والتاريخية. تستهل الزيارة صباح الجمعة 25 من أيلول سبتمبر بمغادرة الحبر الأعظم مطار روما فيوميتشينو، ليصل إلى مطار باريس أورلي، حيث ستقام مراسم الاستقبال الرسمية. ويتوجه الأب الأقدس بعد ذلك إلى قصر الإليزي لزيارة رئيس الجمهورية الفرنسية واللقاء بالسلطات الرسمية وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وفي بعد الظهر يزور البابا مقر منظمة اليونسكو ليلقي كلمة أمام أعضائها، ليترأس بعدها صلاة العصر مع الأساقفة والكهنة والكرادلة والمكرسين في كاتدرائية نوتردام دو باري، وتختتم فعاليات اليوم الأول بأمسية صلاة يرأسها قداسته مع الشبيبة في ملعب ستاد دو فرانس في مدينة سان دوني. أما في اليوم الثاني فيستهل الأب الأقدس صباح السبت 26 من أيلول سبتمبر بزيارة لبيت بخيتا المخصص للمرافقة والإدماج الاجتماعي، ليلتقي بعدها بأعضاء الجمعية السينودوسية الإقليمية والموعوظين في المعهد الكاثوليكي بباريس. وفي منتصف النهار سيترأس قداسته القداس الإلهي الاحتفالي وسط جموع المؤمنين في ساحة الكونكورد، وعقب القداس سيغادر البابا العاصمة باريس جوا متوجها إلى لورد، حيث سيصل مساء إلى مزار سيدة لورد ليرأس الصلاة أمام مغارة الزهورات. أما يوم الأحد 27 من أيلول سبتمبر فسيخصص بالكامل للفعاليات الروحية والرعوية في لورد، حيث سيبدأ البابا يومه بلقاء أساقفة فرنسا في مدرج القديسة برنادات، قبل أن يترأس القداس الإلهي في سهول المزار المريمي ويتلو صلاة التبشير الملائكي. وفي فترة بعد الظهر سيلتقي قداسته بالعاملين في مركز استقبال سيدة لورد والمستفيدين منه، كما سيعقد لقاء خاصا مع الراهبات التأمليات في دار الكرمل. ويتوج اليوم الثالث بترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر صلاة مسبحة الوردية المقدسة ومسيرة المشاعل الليلية التقليدية في المزار. يوم الاثنين 28 من أيلول سبتمبر سيختتم البابا جولته الرسولية في مدينة ميتس، حيث سيتوجه إليها جوا ليرأس لقاء بين الأديان في مركز روبرت شومان للمؤتمرات، يليه لقاء آخر تحت عنوان عند جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة. وفي بعد الظهر سيترأس الحبر الأعظم القداس الإلهي في كاتدرائية القديس استيفانوس، لينتقل بعدها إلى مطار ميتس نانسي لورين، حيث ستقام مراسم الوداع الرسمية قبيل مغادرته متوجها إلى روما. هذا وقد أعلن اليوم أيضا رسميا عن الشعار الرسمي والشعار المكتوب المعتمدين للزيارة الرسولية المرتقبة التي سيقوم بها قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا، والتي تعكس عمق أبعاد هذه الزيارة الروحية والرعوية ومقاصدها. يتكون الشعار المعتمد للزيارة من نافذة زجاجية ملونة ذات شكل دائري مستوحاة من الورديات الزجاجية الشهيرة التي تزين الكاتدرائيات القوطية، والتي ترمز إلى جمال الشركة والوحدة في أحضان الكنيسة. وفي قلب هذا التصميم الدائري يرتفع القوس المدبب مع الصليب ليعبرا عن الأبعاد الرسولية والليتورجية للزيارة، كما تحلق الحمامة في منتصف التركيبة الفنية إشارة إلى الروح القدس، وهي تحمل في منقارها غصن زيتون كرمز عالمي للسلام الموجه للبشرية جمعاء. وتتداخل في الشعار درجات اللون الأزرق والأبيض والأحمر مع ألوان الأصفر والبرتقالي التي تمثل النور، واللون الأخضر الذي يرمز إلى الرجاء، حيث تمتزج ألوان العلم الفرنسي مع الألوان الفاتيكانية، بما يبرز في الوقت نفسه الأبعاد الروحية والوطنية لهذه الزيارة البابوية. أما الشعار المكتوب المختار لهذه الزيارة فهو لكي تكون الحياة للعالم، والمستوحى من إنجيل القديس يوحنا الفصل السادس، وهو دعوة مفتوحة للتعرف على أسمى عطية جاءنا بها المسيح المخلص. كما يعد الشعار نداء حيا للرجاء والشركة الكنسية، بما يشجع على تجاوز الانقسامات وتقاسم السلام والمصالحة والأخوة كعلامات على الحياة الجديدة في العالم. وتتجلى من خلال هذه الكلمات الروح التي تستقبل بها الكنيسة في فرنسا زيارة الأب الأقدس، روح ملؤها الفرح والانفتاح والرغبة الصادقة في الشهادة أمام الجميع للحياة التي تنبع من الله.
2: في ختام اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول الذي عقد في سيول عاصمة كوريا الجنوبية يومي الرابع والخامس من آب أغسطس الجاري، صدر بيان تم التأكيد فيه على الرغبة المشتركة في النمو في الصداقة والتعاون من أجل مجتمع يمكن فيه لكل شخص ولكل جماعة العيش في رجاء وتناغم. وتحدث البيان عن أهمية تعاون مستمر بين المسيحيين والكونفوشيين من خلال البحث والتربية والحوار ومبادرات ملموسة لمواجهة تحديات عالم اليوم العاجلة، مثل التفكك الاجتماعي، الوحدة، الهجرة القسرية، اللامساواة، تردي البيئة، الحروب والتفرقة، وأيضا التطور السريع للذكاء الاصطناعي. تحديات، وحسب ما وصل البيان المشترك، لا يمكن مواجهتها من خلال التكنولوجيا والاقتصاد فقط، بل هي تتطلب حكمة أخلاقية وعمقا روحيا وحس جماعة والتزاما متجددا من أجل كرامة كل شخص بشري ولصالح الخير العام. هذا وتجر الإشارة إلى أن الموضوع الذي اختير محور هذا اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول كان السماء الجديدة، الأرض الجديدة، والداتونغ أي التناغم الكبير، حوار مسيحي كونفوشي من أجل بناء مجتمع مثالي. وقد عقد هذا اللقاء بمبادرة من الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان، وذلك بالتعاون مع مجلس أساقفة كوريا والجامعة الكونفوشية في كوريا وجامعة سوغانغ الكاثوليكية. ومن بين النقاط الأساسية في البيان الختامي المشترك لهذا اللقاء عبارة لكونفوشيوس يقول فيها: أليس فرحا أن يكون لدينا أصدقاء كثيرين يأتون من مناطق بعيدة؟ وأيضا الدعوة المسيحية التي نجدها في رسالة القديس بولس إلى أهل روما: تقبلوا إذن بعضكم بعضا كما تقبلكم المسيح لمجد الله. وقد وقع على هذا البيان عدد من الدارسين والقادة الدينيين والتربويين من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية الذين اجتمعوا في هذا اللقاء، وحسب ما جاء في البيان، بروح صداقة وضيافة واحترام متبادل، وقد اكتشفوا عبر الحوار والتأمل المشترك والصلاة وزيارة أماكن ذات أهمية ثقافية ودينية أن اللقاء الحقيقي لا يلغي الاختلافات، بل يعمق الفهم ويقوي الثقة ويثرينا جميعا. ويؤكد البيان إدراك الكونفوشيين والمسيحيين لدعوة مشتركة من أجل بناء مجتمع عدالة واحترام وشفقة وسلام وتناغم. وذكر الموقعون على البيان أن حوارهم خلال اللقاء، ورغم تجذرهم في تقاليد مختلفة، قد أبرز تطلعا مشتركا إلى تجاوز الانقسامات وتعزيز شركة يمكن فيها للجميع العيش معا بكرامة، معتنين أحدهم بالآخر. وأمام الأسس الدينية والفلسفية المختلفة الكثيرة، هناك قناعات متقاسمة أكثر، وفي طليعتها أن الازدهار البشري يبدأ بتكوين أشخاص يتميزون بالفضيلة والشفقة والمسؤولية. وتحدث البيان هنا عن التحول الشخصي والحياة الأخلاقية والعناية بالآخرين باعتبارها الأسس لعائلات وجماعات ومجتمعات صالحة. وتبع البيان المشترك أن مجتمعا عادلا وسلميا يتوقف على قيادة مترسخة في الاستقامة والتواضع، الخدمة والاهتمام بالخير العام. ووصل الموقعون على البيان أن المؤسسات الجيدة لها أهميتها، إلا أن بإمكانها أن تخدم المجتمع عن حق فقط حين توجهها حكمة أخلاقية ومسؤولية عامة. هذا ومن بين ما ركز عليه البيان الختامي المشترك لأول لقاء مسيحي كونفوشي، ضرورة العناية بمن هم أكثر هشاشة، أجيال المستقبل والبيت المشترك. وجاء في البيان في هذا السياق: إننا مدعوون إلى تعزيز أساليب حياة تشجع التضامن واحترام الخليقة والتنمية المتكاملة. وأضاف الموقعون أن الرجاء في عالم أفضل يحثنا على العمل معا من أجل تجاوز اختبارات الحاضر ونواقصه. وأكد البيان أن التقليدين المسيحي والكونفوشي يشجعان المثابرة والشجاعة الأخلاقية والثقة في إمكانية بناء مستقبل أكثر إنسانية وتناغما. وأضاف البيان أن في زمن الذكاء الاصطناعي هذا يجب التأكيد على الالتزام كي يساهم كل تطور تكنولوجي بشكل فعال في تعزيز الكرامة البشرية والقيم الأخلاقية. وتجر الإشارة إلى تضمن الجزء الأخير من البيان الختامي عددا من التوصيات والمقترحات، ومن بينها إشراك الشباب والتأمل معا في التبعات الأخلاقية للتقنيات الناشئة، تعزيز مجتمع مترسخ في الشفقة والعدالة والتناغم والمسؤولية المتقاسمة، والعمل المشترك من أجل تعزيز خير البشرية وجماعة الحياة بكاملها. ووصل البيان ناقلا رجاء جميع من شاركوا في هذا اللقاء أن يتم انطلاقا من هذا اللقاء المسيحي الكونفوشي الأول السير قدما في نمو الصداقة والفهم المتبادل والتعاون. وأكد البيان الالتزام معا بمواصلة بناء عالم يمكن فيه لكل شخص ولكل جماعة العيش في كرامة وسلام ورجاء والتناغم. هذا وكان عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد قد افتتح هذا اللقاء بمداخلة أشار فيها إلى ما وصفه بواحد من أكبر التحديات أمام أي دين أو أي تقليد فلسفي، وهو كيفية الحفاظ على الأمانة للأصول خلال الإجابة بشكل إبداعي على الظروف الجديدة. وأضاف أن حيوية التقاليد لا تتوقف فقط على الحفاظ على الحكمة المتوارثة، بل وعلى إعادة قراءتها لإنارة الواقع المعاصر.
3: بعد 81 عاماً على القصف النووي الذي تعرضت له مدينتا هيروشيما وناغازاكي، تعود اليابان لإحياء ذكرى واحدة من أكثر المحطات ألماً في تاريخ البشرية من خلال مبادرة تحمل رسالة إنسانية عميقة، وهي 10 أيام من الصلاة على نية السلام، والتي تمتد سنويا من 16 من آب أغسطس، أي من ذكرى قصف هيروشيما وإلى يوم استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية. أطلقت هذه المبادرة لأول مرة في العام 81، وتدعو جميع المسيحيين في اليابان إلى الاتحاد في الصلاة وأحياء ذكرى ضحايا هذا القصف النووي. لكن الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن المناسبة ليست مجرد استذكار للماضي، بل هي فرصة للتأمل في حاضر العالم ومستقبله في ظل تصاعد الحروب والنزاعات في مناطق مختلفة. في رسالة أصدرها للمناسبة، شدد الكاردينال إيدزاو تارسيس يوكيكوشي رئيس مجلس أساقفة اليابان، شدد على أن شعار لن يتكرر ذلك أبداً يجب ألا يبقى مجرد ذكرى تاريخية، بل ينبغي أن يتحول إلى التزام عملي من أجل حماية الإنسان وصون كرامته. وأشار نيافته إلى أن العالم يشهد اليوم تزايدا في أعمال العنف والصراعات المسلحة، وأن كل إنسان يفقد حياته أو يتعرض للإصابة بسبب الحرب هو شخص خلق على صورة الله ويستحق الحياة والكرامة. كما أعرب عن قلقه من تبرير العنف باعتباره أمرا لا مفر منه في وقت يتم فيه تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأكد الكاردينال الياباني أن البشرية مطالبة بالتعلم من الدروس القاسية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، وأن مسؤولية بناء السلام تقع على عاتق الجميع من خلال ترسيخ ثقافة تحترم الإنسان وتنبذ العنف. هذا وتطرقت الرسالة أيضا إلى الواقع الياباني الحالي، حيث أبدى الكاردينال كيكوشي مخاوفه من التحولات التي تشهدها السياسات الدفاعية في البلاد، خصوصا وأن اليابان شهدت خلال السنوات الأخيرة تعديلات تتعلق بممارسة حق الدفاع الجماعي، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري ونشر صواريخ بعيدة المدى والسماح بتصدير بعض الأسلحة القتالية ضمن شروط محددة. هذا ويرى رئيس مجلس السقيفة اليابان أن هذه التطورات تستدعي نقاشا وطنيا واسعا، حفاظا على المبادئ السلمية التي قامت عليها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كرسها الدستور من خلال رفض الحرب واعتماد ما يعرف بسياسة الدفاع الحصري. وأضاف نيافته أن الروح السلمية التي تبناها الدستور الياباني كانت نتيجة مباشرة للدمار الذي خلفته الحرب، محذرا من أن التراجع التدريجي عن هذه المبادئ والتوسع في القدرات العسكرية دون توافق مجتمعي واسع قد لا يقود إلى سلام حقيقي ومستدام. في ختام رسالته دعا الكاردينال كيكوتشي إلى التمسك بقيمة الحياة البشرية، مؤكدا أن كل حياة هي عطية ثمينة من الله، وأن احترام كرامة الإنسان يمثل الأساس الحقيقي لبناء السلام، كما شدد على أن السلام لا يتحقق بالشعارات وحدها، بل يحتاج إلى تعاون الجميع وإلى التضامن والصلاة والعمل المشترك، مع ضرورة نقل ذاكرة المآسي التي شهدها العالم إلى الأجيال الجديدة، حتى تبقى دروس التاريخ حاضرة ولا تتكرر الكوارث التي عانت منها البشرية. ودعا نيافته أيضا إلى اختيار كلمات المحبة بدلا من كلمات القوة، والعمل على بناء ما وصفه بحضارة المحبة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاطف والتعاون بين الشعوب. يأتي صدور رسالة الكاردينال كيكوتشي في وقت لا تزال فيه مناطق عديدة حول العالم تعاني من ويلات الحروب، مما يمنح ذكرى هيروشيما وناغازاكي بعدا عالميا يتجاوز حدود اليابان، ويجعلها مناسبة لتجديد الدعوة إلى نبذ العنف واحترام القانون الدولي والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والعدالة. وبعد أكثر من 8 عقود على القصف النووي، يبقى صوت الضحايا ورسالة لن تتكرر الحرب يبقى نداء مفتوحا أمام العالم بأسره، لتغليب الحوار على السلاح والإنسانية على الصراع، وبناء مستقبل يحفظ كرامة الإنسان ويصون حقه في الحياة والسلام.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لاوديتور يسوس كريستوس.